0: طب يا لوي إميل سيبينو هيك أنا نزيف أنوريو أنا زي أنوريو أنا واني سينيت إكي بلمي ماما تاعي مي نونا مي أي مبي إني سوتة أنا كنا سمعنا كي يرو براوي هذا يا مي نصير أنا رمي إكبي أي فور وبالو جريبي إدو أي مو إكبنا واي مي نصير أوكي كي يا مي نونا كي أي ونا رأيي يا يا مي نار باب بوي بعدهمو غير نرمي أي نسوي مي إبغى سبب لو بينو هيك إيه راوي كي وين راي أي بمخيره لو كده تاعي إيه مينو سيرو إيه مينو نو رخولو سامي أهمي كي نابو نو رأيي إذا سبب بوبي إني مي إني كوني أسيس غورو إيه وينو أيه لو كده سامي نامو ما سر ما بي إسا بنا كلاس راديو جاي نانا بيو باشوا بامونو سوا أرسيو سالي بعدين أولي وافك زبو جاي باكا ما أيه أربو ما ديا جبالي بابو
1: ديبا إيه كنامونو أبي أكو موزون فو راديو ستيشن أي كانا بو إيه سامبا نو كلاس. Eba ele nyenu, ujuo kuno kwa sena.